0: شوف الكيلومتر المتر سادي كيلومتر ديال السوق، شوف داك السيمون اللي من الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: La música que marcó a toda una generación.
2: Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad.
1: El rock en español se escucha en Frecuencia Estelar, Onda Radio.